35. ردوها للمولاية شو طيب، أشال دي متيباتيو. ردوها للالة فوق لالات، أشال دي متيباتيو. ردوها للسيد تسدين، أشال دي متيباتيو. ووحدو عمل لجوبيت كبار، أشال دي متيباتيو. ولي يعمل اسمويت بالحساب، أشال دي متيباتيو. لفرش الأرض فوق للميت، أشال دي متيباتيو. ليعمل الدوال الكبار، أشال دي متيباتيو. أعمل الشمس باش تحكم فوق اليوم، أشال دي متيباتيو. القمر والكويكب باش يحكموا فوق الليل، أشال دي متيباتيو. جلوريا المسير للبن للسبيرتو السانتو، كيف كمل بدو السوديم يبقى لديم تديم أمن.

هسه سنكمبلو نقراو من الكتاب ألفونسو راتيزبون من روما الجيروساليم. دان البنيدم اللي قدن نقراو فوقو اللي اكونفرتا برمتز تادومنا ميراكولوزا السالي كان اكونفرتا وكنا قدن نقراو دوار ديك الانترروغاتسيوني اللي صارت من الكنيسيا ديك الانكيستا اللي صارت له دوار جارة ازات دا كنار تال متا المادونا دارت له. إسا وصلنا باش نقراو السينيورة تاعنا تاسيون في باريجي وجيروساليم اش يسوو لي اكونفيرتا وصار ساتشردوت الحساب تيو هو جيروساليم. فوماليا تيو فوماليا تيو نار 19 تا يناير 1881 دون ماريا اشيسا هالاسم دون ماريا متى نسمو دون ماريا وقت نرفيرو على سان مش سان على الفونس راتيزبون. دان عليك فلوميليا تيو مور هو البنيت تا سيون في جيروساليم سيون هو الفروت تا الهار سانتا ماريا جيروساليم الشول تا قلبا موخ دون ماريا بقى دايم يودن فوق الفتوح تا كونفنت تا السينيورا تانا تا سيون في التيرا سانتا فلارت مقدسة شتاق كونتات ديريت مالف أرنيس مالوت مالمسلماني أما كاشت ماريا وفين ميت ورشوشتا جسو تنزرت في 12 سبتمبر 1855 دون ماريا مار جيروساليم فلمكين مادون يورلس ليفيل رتور تسان ويجي دي فرانشيزي فرومان الأول فوست اللي زار كين السانتو سابولكرو دوار دان قال كين جا كدبلنا داك اللي كين عدا منو نار الويهت وشرين تايان نار فنزيت اللي ما ريت بلبدا موت يعملو بريسيوني فوقا ولي ستت تيهو الزمين كلو اللي ريدت قبل ما تصل الديسيزيوني كيف سمو دان الفاميليا تيو هراش وعليه هوه سهان سترا انسلطاه بالكونفرزيوني فينتا تيو كوميديا امتلا ما دي بوزير لو بطنغان بش يناقت ما تفايلا نوبلي تالفلوس في الأسر جناتا ماريا ألفونسو صوفرا مش فتيت بدان الكليم جوريوس إما لعلم ديفين تيو كان اتيينو يفرونتا السيتواتسيوني فلير بطاش تفرار فلورين كدبتلو يجي فيري لاروسا لاروسا تيو اش بالما تعفو ايدنا قبل لي كلو لاروسا لكن كانت عادة زايرة وكان حالة زمين يعدي بيش تكبر اش كان عادة زايرة ارى تحسب لشهات اكد بتلو ارى تحسب لشهات منا سيساق بلازم بيوتيك وفي الستة تمارسو قطت الكارتي يالديم الفونسو تقابل اب داك تلوم jien ma nistax nirrikonoxxih. Nibqa' nħobbok bħal hija l-udija ta' ftehen. Ftit ftit l-affarijiet tranġaw. Fis-seba' wħoxrin ta' Awwissu 1846 Flore tiżewwet lill-Alexander.
Lilla Alexander Singer. It-tnejn li huma jieħdu interess fil-proġett ta' Marija Alfonso li żjed dawk tat-Terra Santa u jibagħtulu fondi kemm il-darba. Jikkorrispondu 4 jew 5 darbiet fis-sena u meta Marija Alfonso inserta Pariġi kien imur ta' spiss jiekol għandhom u jġib ħelu l-itfal. Wara l-ksur tal-Erusija, il-Kristjan ġdid jagħtiha t-talb. Mar Giulli, viċin Pariġi, għal xahrejn biex jiskopri r-rieda ta' Alla għalih. Issa fehm li l-familja tiegħu stakkaw ruħhom minnu u kien ħieles minn kull obbligu. Għalhekk iddeċida li jservi l-Alla taħt il-ħarsien ta' Marija. Fl-20 ta' Ġunju 1842 daħal fin-novizzjat tal-Ġiżwiti f'Toulouse. U fl-ewwel anniversarju tal-konverżjoni tiegħu.